فاغفر لنا واجعل طاعتك همتنا ولا تعرض بوجهك الكريم عنا ولا تفضحنا بسرائرنا إلهنا كيف نعتذر إليك كيف نعتذر إليك إذا ختمت على ونطقت جوارحنا بكل الذي كان منا إلهنا وقفنا ببابك سائلين وقفنا ببابك سائلين ولمعروفك متعرضين إلهنا إلهنا انقضت أيامنا وبقيت آثامنا وبقيت آثامنا وانقضت شهواتنا وبقيت تبعاتنا إلهنا وقفنا بين يديك بذنوب لا يحصيها إلا أنت بذنوب لا يحصيها إلا أنت بذنوب لا يحصيها إلا أنت إلهنا إلهنا إلهنا أين يذهب الفقير إلا إلى الغني أين يذهب الفقير إلا إلى الغني أين يذهب الذليل إلا إلى العزيز أين يذهب الضعيف إلا إلى القوي إلهنا إلهنا أيؤمن غيرك والأمور كلها بيدك أيؤمن غيرك والأمور كلها أيطرق باب العبيد وأبوابك مشرعة أيرجى

ترجع غيرك وخزائنك من الآن إلهنا إن لم نعوذ بعزتك فبمن نعوذ وإن لم نلذ بقدرتك فبمن نلذ.

إلهنا، كم من ملك كريم قد صعد إليك منا بعمل قبيح، وأنت مع غناك عنا تتحبب إلينا، تتحبب إلينا، تتحبب إلينا بالنعم. إلهنا، إلهنا، من علينا بأعظم طلب، من علينا بأشرف طلب، واجعلنا من

فيها أحوج إليك إلهنا، لك الحمد أن بلغتنا رمضان وشرفتنا بالصيام والقيام. إلهنا لا تجعل هذا العهد هو أحوج إليك.

هل بعد هذا القيام قيام؟ لا ندري هل بعد هذا المقام مقام؟ أم أن لنا مع الموت موعدا ولقاء؟ أم أن لنا مع الموت موعدا ولقاء؟ إلهنا من المقبول فنهني، ومن المطرود فنعزي. اللهم اجعل هذه الليلة ليلة هناء لا عزاء. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك، نسألك يا ربنا، يا ربنا إلهنا، من لا يشكر الناس لا يشكرك، من لا يشكر الناس لا يشكرك. نسألك اللهم من كان سببا في جمعنا هذا، من بنا هذا.

اللهم إنه أكرمنا وهو غائب عنا في قبره، فنسألك يا ربنا اللهم املا قبره رضا، اللهم املا قبره رضا، اللهم رضه وارضه، اللهم اجعل قبره نورا وضياء، اللهم اسعده في قبره، اللهم اسعده في قبره كما اكرمنا وهو غائب عنا. اللهم احفظه في ابنائه وبناته، احفظه في ابنائه وبناته برحمتك يا ارحم

0: وأسألك لكل من حضر جمعنا هذا من قريب أو بعيد، من قريب أو بعيد، اللهم حرمهم على النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: سماعت کیجئے صبح کے اذکار اردو ریڈیو FM 107 پر.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے.
1: اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم اني اسالك خير

له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة

بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس.

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس

الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك

وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني

أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة

وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا.

0: है उसे हम बंद कर दें नींद से पहले, तो ज़रूर बंद करें। और लेकिन ओवरऑल वो ये कहना चाह रहे थे कि इस्तेमाल जब ख़त्म ज़रूरत ना हो तो साथ साथ आप इसे बंद कर दें, खुला ना छोड़ें, क्योंकि बाज़ औक़ात कहीं लीकेज का मसला है तो मामला आगे बढ़ेगा, तो क्या ज़रूरत है। अच्छा, मज़ीद ये भी बताया उन्होंने कि वो जो पाइप है ना, जो कनेक्शन आपके गैस सिलेंडर से वो चूल्हे तक का जो कनेक्शन है, तो उस पाइप की भी उसका सही से जांच करवाएं और देखें कि उसमें कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। कई दफ़ा ऐसा होता है वो चीज़ें पुरानी हो जाती हैं तो फिर भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, हालांकि उसमें लीकेज है, मामला कुछ गड़बड़ है, तो एहतियात करें। चूँकि एहतियात मोहतात रहेंगे तो हद साथ से निमटने में ये जो आपके इकदाम या इसे हम पेश की तैयारी कह सकते हैं, ये आपके लिए मुफीद साबित होगा बिइज़्निल्लाहि ताला। तो वैसी बात वही है कि हादसात के वक़ूअ से पहले ही रोकथाम के लिए हमें एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। मज़ीद अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फर्स्ट लेफ्टिनेंट खलील राशिद अन्नाइमी, उनसे हमारा ये सवाल रहेगा कि अगर यानी कढ़ाई वगैरह में आग लग जाए तो इससे हम कैसे निपटेंगे। ساعات الملازم أول خليل راشد النعيمي من الإدارة العامة للدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية بدولة قطر. ساعات الملازم أول، من أكثر الحوادث المنزلية شيوعا يعني اندلاع الحرائق أثناء الطهي وخاصة في مقلاة الزيت، فيعني كيف نتعامل مع هذا الوضع
1: في حال لا قدر الله حدوث حريق في مقلاة الزيت؟ يجب عدم التوتر، يعني نحاول، الخوف موجود فطرة من رب العالمين، صحيح. عند الكبير والصغير، لكن احنا كبار نحاول صحيح. نسيطر على اعمارنا، نهدأ شوي، على طول نطلع صوب الحريق، بطانية الحريق، قبل أن نكافح او نغطي الحريق نغلق الموقد.
0: جميل.
1: نغلق الموقد بحذر واستخدام بطانية الحريق لخنق الأكسجين، لأن في البداية يوم تكلمنا عن مثلث الحريق
0: صحيح.
1: اللي هي الشرارة، المادة القابلة للاشتعال الأكسجين وعندك المادة القابلة للاشتعال اللي هي الشرارة الأكسجين والحرارة.
0: جميل.
1: فالأكسجين أيوة، الأكسجين هو عنصر من الثلاث عناصر، فإحنا نخنق الأكسجين عشان نكافح أو نسيطر على الحريق.
0: جميل.
1: فنستخدم البطانية، وما هي بطريقة اللف ولا نجيبها من فوق إلى تحت، لأن بهذه الطريقة احنا نجمع الأكسجين، احنا ما نبي الأكسجين يتجمع، بطريقة السحب. نسحب على الحريق،
0: يعني من اليمين لليسار،
1: من الخلف للأمام أو من اليمين لليسار، المهم انه
0: عرضي، يعني
1: عرضي. نعم عرضي، عشان نقدر نخنق الأكسجين ونسيطر على الحريق في أسرع وقت.
0: حلو. سامعين الكرام، جیسے کہ فیصلہ شان خلیل راشد النعیمی ہمیں بتا رہے تھے کہ اگر کڑھائی وغیرہ میں، کچن میں یہ حادثات کافی پیش آتے ہیں کہ جب کڑھائی میں تیل کھانا ہم پکا رہے ہیں تو تیل زیادہ گرم ہو جائے، بے احتیاطی کی وجہ سے وہ چنگاری وغیرہ، پھر آگ بھڑک اٹھتی ہے اس سے، تو اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ خوف یہ تو حقیقت ہے، لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم اس سچویشن میں ہم کیا کریں، اس کو ہینڈل کیسے کریں. تو پہلی بات یہ کہ گھبرانا نہیں ہے، پرسکون رہنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کیسے صحیح اور درست فیصلہ اختیار کریں. تو انہوں نے یہ کہا کہ سب سے پہلے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یعنی اطفاء الموقع، چولہے کو ضرور بند کریں، جو مصدر ہے، جو سورس ہے، چونکہ آگ جل رہی ہے، آگ بڑھے، اگر آپ چولہے کو نہ بند کریں اور ادھر ادھر چیختے پھرے تو مسئلہ تو وہ رکے گا نہیں. تو اس وجہ سے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، چولہے کو بند کرنا ہے، یعنی وہ فرسٹ ریسورس ہے، وہاں سے یہ آگ آ رہی ہے، تو چولہے کو بند کریں. اور چونکہ جب تک حرارت کا ذریعہ موجود رہے گا، آگ کو وہ مزید انرجی جو ہے نا ملتی رہے گی. اس کے بعد جو مزید انہوں نے بتایا کہ فائر بلینکٹ، کہ آگ بجھانے والی خصوصی جو اسے ہم بلینکٹ کہتے ہیں، کمبل کہتے ہیں اردو میں، تو اس کا استعمال ہے، تو فائر بلینکٹ ضرور ہونی چاہیے یعنی یہ کچن میں، تو اس کا استعمال کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ہم کیسے اس کو استعمال کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ